فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.

وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.

حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.

قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا،

0: مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200.

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم

مصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون

منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجب

لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة

تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم.

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

الدائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن

وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم

نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.

وما كان المؤمنون لينفروا كافة

فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون.

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

0: عظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم.

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

بأعينهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

اختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق

يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون.

بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

جديد. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

0: صدور.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين

القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.

قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم

هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا

يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون

مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ.

عزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

عضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

إذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

ذُوذ. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم،

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

بعيد وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال

تكف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وما أبرئ نفسي

مين؟ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون

أحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل

يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم،

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.

قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

كفرا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا

والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى

ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

الحق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب

حكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام.

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.

وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قوم

آباءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله

وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 14 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون.

قريب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين

بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون

مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم.

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين

مخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون.

مبين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل

المؤمنين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كان

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

يعلمون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

تذكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر

مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

الرحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد،

فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين.

بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين

أو يأتي أمر ربك. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

الأرض وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون

إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله.

شدة وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن،

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإن

يعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً.

وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.

بالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

إليهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.

فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا.

تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
2: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

مش كل فرقة ريت حكاية بكتب زرقة.

0: راديو حلمنا، اسمعونا على الموجة 105.
1: راديو حلمنا، اسمعونا على الموجة 105.

0: راديو حلم، اسمعونا على الموجة 105. ولف الموجة على 105 واسمعنا براديو حلم.
1: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
2: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
3: راديو حلمنا، اسمعونا على الموجة 105. راديو حلمنا مع بعض يتحقق، اسمعونا على الموجة 105.

تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال الرسائل النصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
2: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
3: راديو حلمنا، اسمعونا على الموجة 105.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال الرسالة النصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: صوتنا
1: راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة 105.
2: تستمعون إلى راديو حلمنا.

أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

0: تحمل قصة تشبه قصص كثير من العائلات التي مرت بتجربة النزوح القاسية. سنوات من الانتظار والتعب تركت أثرها في حياتها، لكنها اليوم تحاول أن تفتح صفحة جديدة بعد العودة، مستندة إلى الأمل بأن المستقبل يمكن أن يكون أفضل مما مضى.
1: احنا قبل يعني الأحداث كنا والله قاعدين ومرتاحين، صارت هاي الأحداث، طلعنا سوريا، هناك والله شفنا حين معاناة بسوريا بالمخيمات، خوف ورعب أي والله هناك يعني كنا خايفين حال يعني بالمخيمات 7 سنين. ومن جين مخيم الجدعة والله استقبالهم حلو وزين، دخلنا دورات ويعني ارتاحنا بمخيم الجدعة، أي كنا مستغرين وينطونا يعني مساعدات، ساعدونا هم الإدارة ساعدونا بالدورات خياطة ودورة مع الألفاف يعني جلسات دخلت فيه، أي استفادينا من هذا، أي والله هواي استفادينا بالجلسة، وكانت مدتها شهر، جلست شهر بيها بالخياطة واستفادينا من عدها، وإحنا سهين ما عدنا يعني إمكانية إنه أفتحها خياطة. كان ببالي إني أفتح مشروع مع الخياطة بس ما عندي إمكانية إني أفتح هذا المشروع مع الخياطة، وأتمنى يعني المنظمات يدعمونا بأنه أفتح هذا المشروع مع الخياطة.
0: عاشت أم علي كثيرا من الخوف والقلق خلال فترة وجودها في مخيم الهول، حيث كانت الحياة مليئة بالتوتر وعدم الاستقرار، لكنها تقول إن انتقالها لاحقا إلى مركز الأمل منحها شعورا أكبر بالطمأنينة، خاصة بعد مشاركتها في الدورات المهنية التي ساعدتها على التفكير بطرق جديدة لبناء حياتها من جديد.
1: الحمد لله قمنا رجعت حياتنا مثل قبل، نفوت ونطلع لهن جيراننا أصدقائنا، يعني ما متقيدين مثل ما كنا بالمخيمات، لا نروح ولا نجي على أحد، الحمد لله حياتنا أشوى زينين، كلهم يعني زينين وكلها عزمونا وكلها فرحت بينا، رجعنا على المنطقة، من رجعنا كلها جت تسلمت الحمد لله على سلامتكم ونورتوا ديرتكم وكيفين بينا حال يعني برجعتنا، لا ما حد سمعنا شيء، كلها يعني

0: ويساعدونا بهذا الشيء، يعوضون. وهين عندنا هاي المنطقة ما بيها يعني خياطة، حد يعني يشتغل خياطة، وأنا أريد يعني أفتح إنه أصير يعني خياطة أستفاد من عدها يعني. ها والله شجعهم إنه يعودون على ديارهم ومناطقهم، هين أحسن بكثير من هناك. هناك خوف وجوع ورعب يعني بكثير بكثير أحسن. يعني أتمنى إنه كلها ترجع على ديارها وعلى مناطقها وبيوتها.
1: ومع عودتها إلى الديار شعرت أم علي بأن الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى طبيعتها، فالتعامل الجيد مع الأهالي واستقبالهم لها أعاد الإحساس بالانتماء وجعل الأمور تسير بشكل أقرب لما كانت عليه قبل سنوات النزوح. قصة أم علي من الرمانة تعكس رحلة طويلة من الخوف إلى الاستقرار النسبي، ورغم ما مرت به من ظروف صعبة فإنها ترى في العودة بداية حقيقية لحياة أكثر هدوءا وأملا.

تستمعون إلى راديو حلمنا. راديو حلمنا. أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: حط الموجة على 105 واسمعينا براديو حلمنا.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

مساء الخير لكل الأصدقاء اللي عم بيسمعونا أكيد على هوا راديو حلمنا عبر تطبيق راديو حلمنا. تحياتي لكم ويا رب تكونوا بخير دائما. فترة مسابقات جديدة كل يوم بهالوقت على الساعة 2 نسألكم سؤال سهل جدا وتربحوا معنا جوائز قيمة مقدمة من راديو حلمنا. مجرد تجاوبونا على السؤال السهل. مرة تانية رح أكد على أنه سؤال سهل. أرقامنا 0932 95 95 97 و 0962 0932 95 95 97 والرقم الثاني نسيته ثواني اتذكره

0: 0962-554-631 هذا هو الرقم الثاني. إذا أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. يلا بتصير بتصير واحد فجأة هيك بينسى. سؤال اليوم: بأي بلد شهير بصناعة الساعات، سويسرا ولا الهند؟ سؤال سهل جدا، أي بلد مشهور بصناعة الساعات، سويسرا ولا الهند؟ جاوبونا بالاتصال مباشرة. رح نبدأ بالاتصالات. ألو.
1: هلا يا عمو.
0: أهلين يا عمو، مين معي؟
1: عائشة.
0: أهلين يا عائشة. عائشة شو جوابك على السؤال؟
1: سويسرا.
0: برافو عليك يا عائشة وشكرا إليك. يلا اتصال آخر. ألو.
2: أخذ الشاي معي.
0: ألو ألو عبيد.
2: ها
0: عبيد.
2: هلو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا عمري، شلونك؟
2: شلونك يا غالي؟
0: اهلا وسهلا ومرحبا، انت شلونك اخبارك؟
2: والله الحمد لله.
0: دومك بخير يا عبيد. هات لنشوف حبيبي شو جوابك على السؤال.
2: سويسرا يا غالي.
0: متأكد يا عبيد؟
2: الهند.
0: متأكد؟
2: الهند الأسود. أنا بالي سويسرا.
0: خلاص طيب، إن شاء الله تربح معنا عبيد اليوم. تحياتي لإلك ونورتنا حبيبي.
2: إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا فيك يا عبيد. يلا كمان عندي اتصال آخر. ألو. راديو حلمنا. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: كيفك؟
0: تمام الحمد لله. مين معي؟
3: معك أبو إيمان من دير الزور.
0: أهلا وسهلا، شلونك حبيبي؟
3: والله الحمد لله، كيفك انت؟
0: اهلا وسهلا ومرحبا، شو جوابك على السؤال؟
3: عليك. والله جواب سويسرا.
0: سويسرا. طيب انت محمل تطبيق راديو حلمنا على موبايلك؟
3: ايه موجود.
0: يلا بعد فترة، لانه في تحديثات وتغييرات هيك شوي، مشان يعني تراقبها، تحديثات مهمة ان شاء طبعا. الله
3: تمام استاذ.
0: حبيبي الغالي اهلا وسهلا فيك، تحياتي لإلك. ابو عمر. الو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟ ايه ابو عمر. اهلين يا ابو عمر، شلونك؟ راح ابو عمر. طيب بين ما رجع ابو عمر رح ناخذ اتصال اخر. الو.
1: الو.
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
1: احمد.
0: كيفك يا احمد؟
1: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال احمد؟ سويسرا قصدك صح؟
1: أي.
0: حبيبي يا احمد. أي. ماشي شكرا لك، ان شاء الله تربح معنا اليوم. ابو عمر رجع لنا. الو.
5: أعرف.
0: ابو عمر.
5: ايه
0: حبيبي شلونك؟
5: الحمد لله بخير، انت شلونك؟
0: الله يخليك ويحفظك. يا ابو عمر شو جوابك على السؤال؟
5: سويسرا.
0: طيب يا ابو عمر ان شاء الله تربح معنا اليوم، عيوني تحياتي لك. كمان عندي اتصال اخر. الو. الو الو. طيب ما عندنا اتصال آخر يبدو. أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. اتصال. ألو.
6: ألو مرحبا.
0: مرحب أهلا وسهلا.
6: ألو معي أم هيثم.
0: أم هيثم أهلين، شلونك؟
6: الحمد لله.
0: أهلين يا أم هيثم. أم هيثم شو جوابك على السؤال؟
6: سويسرا.
0: سويسرا. كيف الأمور أم هيثم؟ إن شاء الله كل شيء تمام.
6: الحمد لله كل شيء تمام.
0: الحمد لله يا أم هيثم. أم هيثم أنت عندك التطبيق على موبايلك صح؟
6: إيه عندي، نزلت جديد الآن. إيه طيب. آخر مرة بعثت.
0: هلأ عندنا الفترة الجاية قريبا جدا يعني رح يكون في تغييرات شوي وتحديثات ورح تكون هيك تفيدنا إلنا وإلكم.
6: إيه ما في مشكلة، نحن مع التحديثات الجديدة.
0: دخيل عينك. شكرا أم هيثم. شكرا لك، أهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. ألو.
7: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
7: أبو عاتكة من دير زور.
0: أهلا وسهلا حبيبي، شلونك؟
7: تمام شو أخبارك؟
0: الله يخليك ويحفظك يا رب حبيبي.
7: تسلم.
0: شو جوابك على السؤال؟
7: سويسرا.
0: سويسرا. طيب حبيبي إن شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. ألو.
8: ألو.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
8: مرحبا.
0: مرحب.
8: أم محمد.
0: أم محمد أهلا وسهلا، شو جوابك على السؤال؟
8: سويسرا.
0: سويسرا. طيب أم محمد إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي إليك.
8: إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا. كمان اتصال. ألو.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟ مين؟
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين؟ مين؟
1: عائشة.
0: عائشة شو جوابك على السؤال؟
1: سويسرا.
0: طيب يا عائشة إن شاء الله تربحي معنا اليوم. اتصال آخر. ألو،
9: مساء الخير أستاذ.
0: مساء النور، أهلا وسهلا. مين معي؟
9: أم ماريا.
0: أم ماريا شلونك؟
9: الحمد لله بخير، نسلمكم.
0: الله يخليك يا أبو ماريا، شو جوابك على السؤال؟
9: سويسرا.
0: سويسرا. طيب أبو ماريا إن شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي، تحياتي لإلك ونورتنا. كمان عندي أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. كمان عندي اتصال آخر، ثواني ثواني، من كثر الاتصالات عم بيعلق الواتساب، ما شاء الله ما شاء الله، هدوا علينا شوي يا جماعة. اتصال. ألو ألو، راديو حلمنا. ألو، طيب راح الاتصال، راح ناخذ اتصال آخر. ألو، راديو حلمنا. ألو.
1: ألو.
0: أهلين، مين؟
1: ليلى.
0: شو جوابك على السؤال؟
1: سويسرا.
0: سويسرا. طيب إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي لإلك ونورتينا. كمان عندي مفروض اتصال آخر، خلينا نشوف مين معانا. أوكي لحظة.

0: يلا مكملين معكم بالاتصالات. عندي اتصال، مين معي؟
1: ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين؟
2: شمس الأمل.
0: أهلا وسهلا فيك، شو جوابك على السؤال؟
2: سويسرا.
0: طيب إن شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال، ألو. أهلا وسهلا، مين؟
3: محمد.
0: كيفك يا محمد؟
3: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
3: سويسرا.
0: طيب حبيبي، إن شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال، ألو.
4: ألو،
0: أهلا وسهلا، مين؟
4: محمد.
0: أهلا وسهلا فيكي، شو الأخبار؟
4: لا.
0: شو جوابك على السؤال؟
4: سويسرا.
0: تربحي معنا كمان اتصال، ألو.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
5: محمد.
0: كيفك حبيبي؟
5: الحمد لله، شلونك
0: أنت؟ الله يسلمك يا رب. شو جوابك على السؤال؟ شو جواب على السؤال يا محمد؟ راح اتصال محمد. طيب راح ناخذ اتصال تاني، بلكي بيرجع اتصال محمد. الو،
4: ايوه.
0: اهلا وسهلا، مين؟
4: محمد.
0: اهلا وسهلا فيكي، شو جوابك على السؤال؟
4: سويسرا.
0: طيب ان شاء الله تربحي معنا اليوم، رجع لنا محمد. الو محمد.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام حبيبي، شو جوابك على السؤال؟ حبيبي رجع راح. طيب اتصال اخر، الو. وعليكم، مين معي؟
6: عبد الله.
0: عبد الله، شو جوابك على السؤال؟
6: سويسرا.
0: طيب عبد الله، يلا محمد رجع لنا. محمد جوابك على السريع شو؟
6: سويسرا.
0: طيب يا محمد ان شاء الله تربح معنا اليوم قبل ما يرجع يفصل الخط. اتصال اخر، الو.
7: الو،
0: اهلا وسهلا، مين؟
7: محمد.
0: اهلين يا محمد.
7: احمد.
0: عفوا، اهلين يا احمد، شلونك؟
7: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال احمد؟
7: سويسرا.
0: طيب يا احمد ان شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال، الو.
8: الو،
0: اهلا وسهلا، مين؟
8: بلال.
0: بلال كيفك؟
8: الحمد لله بخير، كيفك انت؟
0: الله يسلمك يا بلال. وشو جوابك على السؤال؟
8: سويسرا.
0: بلال متأكد؟
8: ايه متأكد، سويسرا.
0: طيب يا عمري ان شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتي لك ونورتنا. كمان عندي اتصال اخر، الو.
9: الو، مرحبا.
0: ميت مرحبا، مين؟
9: ام ابراهيم.
0: اهلين ام ابراهيم، شلونك؟
9: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال ام ابراهيم؟
9: سويسرا.
0: سويسرا، طيب ان شاء الله تربحي معنا اليوم. اتصال اخر، الو.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين؟
10: ام احمد.
0: اهلين ام احمد، طمنيني عنك.
10: الحمد لله بخير، الله يسلمك.
0: شو جوابك على السؤال؟
10: سويسرا.
0: سويسرا، طيب ان شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال، الو.
11: الو،
0: اهلين خليل، مين؟
11: ولاء.
0: ولاء، كيفك؟
11: الحمد لله، انت كيفك؟
0: الحمد لله تمام. شو جوابك على السؤال ولاء؟
11: سويسرا.
0: طيب ولا ان شاء الله تربحي معنا. كمان اتصال، الو.
8: الو،
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
8: محمود. مدير الزور.
0: كيفك يا محمود؟
8: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
8: سويسرا.
0: سويسرا، طيب محمود ان شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتي لك. كمان اتصال، الو.
12: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
12: بلال.
0: بلال كيفك؟ شو جوابك على السؤال؟
12: سويسرا.
0: طيب بلال ان شاء الله تربح معنا اليوم يا عمري، تحياتي لك. كمان اتصال، الو.
13: الو،
0: اهلين، مين؟
13: ليث.
0: ليث حبيبي، شو جوابك على السؤال؟
13: سويسرا.
0: سويسرا، طيب يا ليث، تحياتي لك وان شاء الله تربح معنا. كمان اتصال، الو.
14: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معنا؟
14: حبيبة.
0: حبيبة كيفك؟
14: الحمد لله بخير.
0: اسمك حلو يا حبيبة، بتعرفي هذا الكلام؟
14: ايه.
0: عشت الاسامي يا حبيبة. يلا شو جوابك على السؤال؟
14: سويسرا.
0: متأكدة من الجواب؟
14: ايه.
0: عرفتي لحالك ولا حدا ساعدك؟
14: الماما.
0: الله يخلي لك الماما يا رب. شكرا حبيبة، نورتينا ودائما سمعيني صوتك، أهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟
2: فاطمة.
0: فاطمة كيفك؟
2: الحمد لله بخير.
0: جوابك على السؤال يا فاطمة.
2: سويسرا.
0: سويسرا، بتأكد من الجواب؟
2: متأكدة.
0: طيب فاطمة إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي إليك ونورتينا. كمان عندي اتصال. ألو.
15: أيوه.
0: مين معي؟
15: أيوه، معك محمد إبراهيم صالح.
0: أهلين يا محمد، من وين عم تتصل فينا؟
15: من دير الزور.
0: أهلا وسهلا، أول مرة بتخابرنا؟
15: أول مرة.
0: أهلا وسهلا فيك يا محمد ونورتنا، شو جوابك على السؤال؟
15: وفيك سويسرا.
0: طيب يا محمد، إن شاء الله تربح معنا اليوم، وإن شاء الله دايما سمعنا صوتك.
15: يا الله.
0: أهلا وسهلا. أبو حميد، كمان اتصال آخر. ألو. راديو حلمنا. ألو.
16: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
16: أم عبدو.
0: أهلين يا أم عبدو، شلونك؟
16: أهلا بيك، الحمد لله تمام.
0: تحياتي إليك أم عبدو، شو جوابك على السؤال؟
16: سويسرا.
0: كيف حمص؟
16: حمص عالم تاني.
0: أي والله عالم تاني، أي والله عالم تاني. إلي مزرعة حمص بتوقع من 2004.
16: والله بتنورها لحمص إذا بتزورها.
0: دخيل عينك، شكرا إليك، وإن شاء الله قريبا مسوي زيارة لحمص. شكرا إليك يا أم عبدو، أهلا وسهلا فيك.
16: أهلا وسهلا،
0: نورتينا، تحياتنا إليك. كمان اتصال. ألو.
17: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
17: أبو محمد.
0: أهلين أبو محمد، شلونك يا عمري؟
17: يا عيب، الحمد لله.
0: أهلا بالحبيب، طمني عنك، كيف صحتك؟
17: والله الحمد لله رب العالمين، بألف خير من الله الحمد لله.
0: دومك بخير يا أبو محمد. أبو محمد، أنا خربطت فيك لأنك مغير صورة الواتساب.
17: إيه نعم.
0: ما عرفتك هيك فورا. طمني عنك حبيبي، كيف الأمور؟ كيف الأهل؟
17: والله الحمد لله رب العالمين، بألف خير من الله الحمد لله.
0: أهلا وسهلا.
17: والله طالما أنت بخير خير الحمد لله.
0: دخيل عينك يا حبيبي، دخيل عينك، ما دام أنتم بخير نحن أمورنا تمام. أول شيء شو جوابك على السؤال؟
17: طبعا اكيد سويسرا.
0: سويسرا ان شاء الله تربح معنا اليوم. طول شي طمني عن الشباب، عم بيربحوك؟
17: والله الحمد لله ما عم يقصروا.
0: ايه الحمد لله يا حبيبي، هذا حقك.
17: طب انت ال 500 هي الساعه 4 يعني دائما بنشارك لحد الان سبحان الله.
0: يلا ان شاء الله، ان شاء الله يا عمري، ان شاء الله هو الكل رح يربح اذا الله اراد.
17: يا سيدي مشكورين الله يسلمك
0: حبيبي الغالي. ابو محمد، نحن الفتره الجايه رح يكون عندنا شوي تغييرات وتعديلات على الراديو وعلى التطبيق، فخليك متابعنا تمام.
17: تمام،
0: هيك شغلات رح تهمك اذا الله اراد.
17: تمام، مشكورين
0: حبيبي الغالي ابو محمد، ممنون منك وبفرح باتصالك جدا، ويا رب دائما اسمع هيك صوتك البشوش الحلو.
17: يا رب.
0: حبيبي الغالي، اهلا وسهلا فيك يا ابو محمد. كمان اتصال. الو.
18: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
18: صفوان.
0: صفوان ولا ابو صفوان؟
18: ابو صفوان.
0: اهلا وسهلا بابو صفوان، من وين عم تتصل فينا؟
18: من سوريا.
0: قصدي من وين؟ من سوريا.
18: حلب.
0: على راسي والله، على راسي اهالي حلب الغوالي. ابو صفوان، شو جوابك على السؤال؟
18: سويسرا.
0: السؤال شو هي البلد المشهورة بصناعة الساعات، سويسرا ولا الهند؟
18: سويسرا.
0: سويسرا. أبو صفوان، أنت أول مرة بتخابرنا؟
18: لا صار بدي 4 مرات 5 مرات.
0: أهلا وسهلا فيك، وربحت معنا؟
18: لا.
0: يلا إن شاء الله، إن شاء الله رح تربح، بركي بتربح اليوم يا حبيبي أبو صفوان، تحياتي إليك ونورتنا
18: إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا حبيبي الغالي. كمان اتصال. ألو.
19: اهلا وسهلا.
0: اهلا اهلا فيك، مين معي؟
19: هلا بالغالي، معك ابو بهاء.
0: اهلا ابو بهاء، شلونك؟
19: حياك الله يا طيب.
0: اهلا وسهلا بابو بهاء، شو جوابك على السؤال؟
19: سويسرا اخوي.
0: طيب يا ابو بهاء، ان شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي، تحياتي لك. كمان اتصال. الو.
20: الو.
0: اهلين، مين معي؟
20: زينب.
0: زينب كيفك؟
20: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
20: سويسرا.
0: طيب يا زينب، إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي إليك ونورتينا. أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. اتصال. ألو.
1: عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
1: محمد الخطيب.
0: اهلا يا محمد الخطيب، شلونك حبيبي؟
1: والله الحمد لله، مشكل الله.
0: الله يخليك ويحفظك، بسمع اصواتكم عالي العال. شو جوابك على السؤال؟
1: السلام يا رب. الجواب سويسرا.
0: سويسرا متأكد؟
1: طبعا، مو الساعات السويسرية وهيك قصده؟
0: ايوه
1: اكيد.
0: يلا يا عمري، ان شاء الله تربح معنا اليوم. لك
1: الله يعزك.
0: اهلا وسهلا حبيبي، تحياتي لك ونورتنا، ممنون منك يا عمري. اذا ارقامنا 0932 95 95 97 و 0962 554 631. شغلات جديده جايه على الطريق، خلوكم متابعينا، حملوا تطبيق، تواصلوا معنا وتفاعلوا معنا، اشياء حلوه ان شاء الله جاي بالفتره الجايه. اتصال. الو.
21: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
21: الو، نواف استاذ.
0: كثير منيح الحمد لله، انت شلونك؟
21: والله الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
21: سويسرا.
0: طيب حبيبي، بس ما عرفت مين معي.
21: عبد الله من دير الزور.
0: اهلين يا عبود، تحياتي لك ولاهالي دير الزور، وان شاء الله تربح معنا اليوم.
21: يلا
0: عيوني، تحياتي لك. ابو احمد. الو،
22: السلام عليكم.
0: لك وعليكم السلام ورحمة الله، كيفك؟
22: الحمد لله بخير، شو أخبارك أستاذ؟
0: الله يخليك، والله تمام وعال العال. طمني، كيف الشوب؟
22: والله سمع صوتك الحمد لله صرت أفضل.
0: الحمد لله يا حبيبي.
22: شو أكيد الجو حار صراحة، يعني
0: الجو حار صح؟ خلص ما في مزح، بلش الصيف صحيح. بشكل جدي.
22: صحيح صحيح.
0: يلا الحمد لله على كل حال، كل شيء بوقته حلو. يا أبو أحمد، شو جوابك على السؤال؟
22: سويسرا طبعا هي الدولة المشهورة بصناعة الساعات.
0: طيب ان شاء الله تربح معنا اليوم. عيوني، اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو، راديو حلمنا. عليكم. وعليكم السلام.
23: الجواب سويسرا.
0: مين معي؟
23: عبادة.
0: اهلا يا عبادة، كيفك حبيبي؟
23: شلونك استاذ؟
0: الله يخليك ويحفظك يا عبادة.
23: والله الحمد لله بخير، انت شلونك؟
0: ونحن بخير ما دام انتم بخير.
23: انا بحكي معك من حلب.
0: اهلا وسهلا فيك وباهالي حلب. عبادة، انت محمل التطبيق على موبايلك؟
23: نعم. ايه
0: طيب، لانه الفترة الجاية رح يكون فيها تحديثات وتغييرات، فخليك متابعنا تمام؟
23: ان شاء الله
0: حبيبي الغالي. اهلا وسهلا
23: فيك. وبرسل تحياتي من حلب الى مخيم اختري.
0: شلون؟
23: وبرسل تحياتي من حلب الى مخيم اختري.
0: تحياتي لكل اهالينا الموجودين بمخيم اختارين، كل اللي على السمع. كلك ذوق يا عبادة.
23: شكرا استاذ.
0: شكرا لك يا حبيبي، وشكرا لاتصالك، ودائما سمعني صوتك. كمان اتصال. الو.
24: الو.
0: اهلين، مين؟
24: ساجدة.
0: اهلا يا ساجده، كيفك؟
24: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال يا ساجده؟
24: سويسرا.
0: برافو عليك يا ساجده، تحياتي لك وان شاء الله تربحي معنا اليوم. اتصال اخر. الو.
25: الو،
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
25: ام رائد.
0: ام رائد، كيفك؟
25: الحمد لله رب العالمين.
0: شو جوابك على السؤال؟
25: سويسرا.
0: طيب ام رائد، سلامتك، صوتك هيك يبدو مريضة.
25: ايه والله مرضاني.
0: سلامة قلبك، سلامة قلبك، وان شاء الله تربحي معنا اليوم
25: ان شاء الله.
0: ان شاء الله، تحياتي لك يا ام رائد. اتصال اخر. الو.
26: الو،
0: مين معي؟
26: هاجر.
0: شو جوابك على السؤال؟
26: سويسرا.
0: ان شاء الله تربحي معنا يا هاجر، اول مرة تتصلي فينا؟
26: ان شاء الله.
27: لا انا
26: اخوه محمد.
0: اهلا وسهلا، تحياتي إلي كل محمد.
27: الله
26: يسلمك.
0: يا عمري الله يحميك يا رب، شكرا لاتصالك يا هاجر. كمان اتصال. الو.
28: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
28: احلام.
0: احلام؟
28: ايوه.
0: اهلا وسهلا يا احلام، شو جوابك على السؤال؟
28: سويسرا.
0: طيب احلام، ان شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي إلك.
28: يعطيك العافية، شكرا لك.
0: يعافي قلبك، أهلا وسهلا بأحلام. أرقامنا 0932 95 95 97 و 0962 554 631. أرقام راديو حلمنا وسؤال اليوم، شو هي البلد المشهور بصناعة الساعات؟ هل هو سويسرا ولا الهند؟ جابونا بالاتصال أو بالرسائل.

0: مكملين معكم بالاتصالات. راديو حلمنا. ألو. أهلا وسهلا. مين؟ مين؟ طيب شو الجواب على السؤال؟
1: سويسرا.
0: ماشي سويسرا. تحياتي لك، إن شاء الله تربحي معنا اليوم. أهلا وسهلا.

0: وصلنا لنهاية فترة اليوم من المسابقات، والجواب فعلا سويسرا. كل الناس اللي جاوبت بشكل صحيح عبر الاتصال رح تربح معنا إذا الله راد. لا تنسوا برنامج مضافتنا على الساعة 4، مواضيع كمان بتهمنا وبتهمكم، وأكيد الجائزة اليومية المقدمة من راديو حلمنا. بتمنى لكم بقية يوم آمن إن شاء الله، منحبكم كثير، تبقوا بألف خير، إلى اللقاء.
1: تستمعون إلى راديو حلمنا.

0: راديو حلمنا. اسمعونا على الموجة 105.
1: راديو حلمنا.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
1: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105.
0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
2: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
1: راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة 105.
3: أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز.
1: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
1: راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

ولف الموجة على 105 واسمعنا براديو حلم. واسمعنا براديو حلم. راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

مستمعي راديو حلمنا، على اكيد رح فيكم بحلقه جديده من برنامج مضافتنا، اكيد معكم هادي مروان، وعلى الاخراج زميلي فهد. طبعا مستمعينا، برنامج مضافتنا ياتيكم من السبت الى الخميس عند الساعه الرابعه مساء، واكيد بمواضيع جديده ومنوعه. وطبعا مستمعينا، قبل ما نبلش حلقتنا، اكيد بالفتره القادمه وبالمستقبل القريب سيكون هناك تحديثات على التطبيق والبرامج، اكيد يعني خليكم معنا على السمع وخليكم متابعين اثير راديو حلمنا لنوافيكم باخر التحديثات.

0: طبعا مستمعينا اليوم موضوعنا موضوع مهم، واكيد رح ناخذ مثل ما رح نقول مقترحات، رح ناخذ رايكم بهذا الموضوع. اكيد موظف بمد ايده لياخذ ما ليس حقه، مواطن مضطر لدفع ثمن ما هو حق مكفول له اصلا. هل تعرضتم لهذا الموقف؟ هل دفعتم يوما ما شيء لا يجب ان تدفعوه كي تنجزوا عمل او تحصلوا على خدمه، وخاصه يعني بدوائر الدوله؟ بعد قرار محافظ دمشق احاله عدد من الموظفين للتحقيق وكف ايديهم عن العمل بسبب قضايا رشوه، نسالكم اليوم، هل هذه الخطوه كافيه؟ هل ستحدث فارقا حقيقيا في حياتكم؟ اكيد هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ومجموعه من الاسئله التفاعليه اكيد رح تكون معنا، رح نسالكم اياها مستمعينا للمشاركه بحلقتنا لهذا اليوم. أكيد قبل التحرير كان هناك انتشار كتير كبير للفساد والرشوة على مدار سنوات طويلة، عم نحكي نحن بخمسين سنة، وهذا الشيء تغلغل بمجتمعنا وتغلغل بالقطاعات الاقتصادية داخل الدولة السورية. اليوم عم بتم متابعة هذا الموضوع ووضع قوانين رادعة للحد من هذا الموضوع. أكيد مستمعينا على هذا الأساس نحن رح ناخد اتصالاتكم لهذا اليوم وناخد شوف آراءكم حول هذا الموضوع، ورح نباشر بيلي فهد، ممكن عنا اتصالات وممكن نباشر بأول اتصال معنا لهذا اليوم عم بيقلي من دير الزور ونقول ألو السلام عليكم.
1: السلام عليكم استاذ.
0: تحياتي، اهلا وسهلا، مين معي؟
1: كيف ابو يمان معك؟
0: تحياتي ابو يمان. ابو يمان من وين حكينا؟
1: والله من دير الزور.
0: كيف الحال بدير الزور؟ ان شاء الله بخير.
1: والله الحمد لله استاذ، كيفك انت؟
0: الحمد لله. ابو يمان، اليوم موضوعنا عن الرشوه. محافظ دمشق اصدر قرار بكف يد بعض الموظفين بسبب اتهامهم بالرشوة. برأيك بقرار محافظة دمشق إحالة الموظفين المتورطين بالرشوة للتحقيق، هل تعتقد هذا بدي يحقق أثر حقيقي؟
1: والله يا استاذ، أول شغلة الرشوة مرض خطير يعني. اثنين، ليش يعني بس بدمشق؟ يعني ليش ما يطبقونه بكل المحافظات؟ هلأ كل المحافظات بيها رشاوي وبيها فساد وبيها محسوبيات. يعني حتى إذا يحيلوهم على التحقيق يعني راح يرجع، يعني بعد أسبوع يرجع يداوم على مكانه ويرد يرجع يمارس عمله طبيعي ويرد يرجع يأخذ رشوة. يعني لازم أقل شيء، يعني لازم أقل شيء يكفون إيده،
0: يعني الأثر ما راح يتحقق إذا عاد الموظف إلى عمله.
1: والله يا أستاذ ما راح يفيد، لأنه قديما طلع مسلسل يوميات مدير عام، تيتي مثل ما رحت مثل ما جيتي يا أستاذ.
0: تماما، يعني توصيف 100% صحيح. طيب
1: والله يا أستاذ، لأنه المسلسل عالج الواقع يا أستاذ.
0: صحيح، ومسلسل جميل كان، يعني مسلسل كتير عالج الواقع بطريقة كوميدية
1: وكوميدية والواقع حقيقي 100%.
0: صحيح. طيب أبو يمان، سبق وتعرضت لطلب رشوة من موظف مقابل إنجاز عمل؟
1: إيه والله أستاذ، مرات كثيرة.
0: في بيستحضرك بيستحضرك شيء؟
1: والله مرة لما رحنا عشان دفتر الجيش، تمام، أخذ مني 200 ليرة قديمة طبعا.
0: شو كان عملك دفتر الجيش؟ كنت بتعمل دفتر جيش يعني؟
1: ايوه، كنت طالب بكالوريا يوميتها ورحت اسوي دفتر جيش، اخذ مني 200 ليرة.
0: ليش طلب منك؟
1: رشوة، مشان يمشي لي بسرعة.
0: هالحكي ايمت، اي سنة؟
1: والله يعني تقدر تقول بال 2004.
0: اوه، من 20 سنة.
1: ايه من زمان.
0: انت مواليد دي كان 87 86
1: والله 88
0: 88 عمر كله يا رب. توقعت يعني 2004 حسبتها هيك انه يكون عمرك 18 سنه.
1: ايه 2004 كنا بكالوريا يوميتها. طيب، وثاني مره لما رحت اقطع هويه شخصيه، كمان ما فعل يعطيني اياها الا اخذ 100 ليره.
0: انا كنت عم بتصدر هويه.
1: ايه بدي اقطع هويه وما فعل يعطيني إياها. طبعا هي كانت طالعة الهوية ويتحجج كل يوم يقول لي مو طالعة. ألا آخر شيء قال لي بدي 100 وأعطيك إياها وأخذ 100
0: 100 ليرة.
1: 100 ليرة إيه.
0: طيب برأيك أبو يمان شو أكثر المجالات اللي بتأثر بالفساد بحياة يعني خلينا نحكي كمان العائدين والنازحين يعني الأشخاص اللي تهجروا أو النازحين أو العائدين من المخيمات شو أكثر قطاعات بتحسها ممكن تستغلهم وتستغلهم بالرشوة؟
1: والله يا أستاذ أكثر شيء عندك الدوائر المدنية مثلا النفوس البلديات
0: النفوس
1: هاي أكثر شيء إيه ومخافر الشرطة يعني بشكل عام.
0: نعم. طيب برأيك شو الخطوات اللي بتعتقد أنها ستسهم فعلا من الحد من الفساد وتعزيز النزاهة؟
1: والله يا أستاذ يعني أحسن قرار اللي هو كف اليد.
0: هو كف اليد؟
1: كف اليد نعم خالص.
0: وإحالة الموظف
1: نعم وإحالته على التحقيق.
0: تمام أبو يمان.
1: أحسن قرار والله يا أستاذ.
0: يا أنا معك يعني لازم يكون في رادع قانوني حتى ما ينعاد يعني حتى يكون عبرة لما نعتبر.
1: إيه أكيد. أما اليوم تفصل أسبوع زمان ورد يرجع على وظيفته ورد يرجع يأخذ رشوة. ما استفدنا شيء.
0: تمام أبو يمان بدي أشكرك كتير وشكرا لك وتحياتي لك.
1: يا أهلا.

0: مستمعينكم لي معكم ناخذ اتصال اخر ونقول الو.
1: الو
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
1: عبيد.
0: تحياتي عبيد. عبيد عندك ضجه كثير. عبيد
1: معك استاذ.
0: يا عبيد سامعني هلا؟ ألو. عبيد في ضجه كثير.
1: ايه سامعك.
0: تمام عبيد. عبيد اليوم موضوعنا عن الرشوه. تمام؟
1: ايه
0: طيب
1: تمام.
0: محافظ دمشق احال يعني اول شيء اقام باحاله الموظفين متورطين بالرشوه للتحقيق.
1: لا هو لازم ما يكون احاله للتحقيق. لازم فصل خالص.
0: يجب يعني يجب الفصل فصلهم عن العمل فورا.
1: اكيد، لان الموظف الفاسد بده يفسد غيره.
0: طيب
1: يعني
0: عبيد
1: إيه؟
0: نعم
2: اكب رغبت عيان.
1: الموظف الفاسد بده يفسد غيره مثل باي مكان. يعني في عنا موظفين من قبل التحرير ايام زمان النظام الساقط. إيه هذول كلهم متعودين على الفساد. وما زال موجودين في منهم. يعني هذول يفسدوا غيرهم.
0: طيب عبيد سؤال، سبق وتعرضت لحدا بتزك او طلب منك رشوة؟
1: هلا رشوة فيه والله كان قبل ايه اكيد. انا قبل ايام نظام الساقط عند طلعنا الهوايا عند طلعنا دفاتر العيلة هيك كانوا ياخذوا منا رشوات.
0: كان ياخذوا منك رشوات من نفوس يعني؟
1: نعم ايه بالنفوس بالهجرة والجوازات بكل مكان قبل الاحداث.
0: طيب سؤال، شو المجالات الاكثر بتحسها اكثر يعني خاصة نحكي على العائدين والنازحين، شو اكثر الاماكن فيها فساد حاليا تستغل وضع النازحين والعائدين؟
1: غلاء المواد العمار، غلاء المواد البناء، غلاء الاجار، اجار البيوت،
0: المواد الغذائية أصدق؟
1: الغذائية والبنائية كل المواد في ارتفاع من مكان لمكان تلاقي ارتفاع فرق كبير. ما في توحيد للمواد في كل مكان. يعني هلا الصيدلية من صيدلية تفرق، الخبز من مكان لمكان بفرق، المواد الغذائية من مكان لمكان بتفرق.
0: يعني ما في رقابة؟
1: ما في رغابي. لا
0: طيب عبيد يعني خلينا نقول كيف فينك تبقى يعني اذا في حال تعرضت للابتزاز او الرشوه وبدك بتوثق بفعاليه يعني اذا انت راح تقدمت بلاغ للمخفر او للشرطه بتحسها بتجيب فعاليه؟
1: هلا لازم تجيب انتاج لان ان شاء الله دولتنا الجديده ممتازه وعم تصلح. يعني لا بأس فيها. يعني دولتنا يعني لسه قائمه من حرب 14 سنه. يعني لسه بدايه. ان شاء الله الامور للاحسن ان شاء الله مع القادم.
0: نعم
1: للاحسن.
0: طيب عبيد شو الخطوات اللي خلينا اسالك اخر سؤال، كيف بيأثر الفساد على شعور المواطن بالانتماء وثقته بمؤسسات الدوله؟
1: هلا المؤسسات الدوله لازم تكون يعني في رقابه شديده، في الواحد يحصل حقه بيها. لازم هن المثل للبلد كله.
2: كامباش
0: تمام يا عبيد،
1: قدوة البلد.
0: قدوة البلد صحيح. بدي اتشكرك يا عبيد، شكرا جزيلا لك وشكرا على تواصلك معنا. تحياتي
1: على راسك.
0: اهلا وسهلا اكيد. شكرا لعبيد. وناخذ اتصال اخر. كان معنا عبيد وحول الاتصال يا فهودي معنا. ممكن هلا متاكد من الاسم ونقول الو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا. تحياتي، مين معي؟
3: مع محمد الخطيب.
0: محمد الخطيب العائد من تركيا ما هيك؟
3: نعم.
0: تحياتي، كيف الحال؟ من ذاكرتي منيحة.
3: والله الحمد لله، الحمد لله.
0: تحياتي، تحياتي محمد، وأهلا وسهلا فيك محمد. اليوم عم نحكي عن الرشاوي، عن الرشوة، وللأسف يعني انتشارها بشكل كتير كبير. قبل التحرير يعني كنا عم نحكي يعني على مدار 50 سنة كان هناك توغل بالفساد داخل مؤسسات الدولة. اليوم محافظ دمشق قام بحالة الموظفين المتورطين برشوة للتحقيق. هل بتعتقد أنه هذا سيحدث أثر حقيقي؟
3: والله ما بعرف هلا، يعني هلا اذا هذا الموضوع اذا كان صار حقيقه عقوبه حال يعني حقيقيه ولا مؤقته، يعني احنا هي اللي بنخاف منها، انه والله عاقبوه ورجع طلع. هي المشكله عم بتصير يعني مثل ما بقولوا عم سمكوا وش اكثر، عم بعيدوها.
0: يعني بتقول انه اذا عقوبه
3: احنا ما بدنا حكم قطع اليد او قطع الكذا، بس نحن على القليل انه يعاقب شيء مثلا كبير مشان ما يكررها غيره، يصير يعني عبره
0: لغيره. يعني اذا كان عقوبه مؤقته لا اثر لها،
3: يعني أكيد بالضبط.
0: يجب أن يكون يعني تكون العقوبة دائمة، يعني أو عقوبة
3: أيوة إنه والله تأثيرها محدود، يعني رح يكررها أكيد.
0: يعني خلينا نقول كفية،
3: ما شاء الله نحن تعودوا 50 سنة تعودوا على هالشيء. يعني
0: لازم يكون في تسريح فوري، تسريح من الخدمة
3: إيه الأفضل، يعني ولو تضرر، لكن هو مشان يعرف إنه هو رمى نفسه، هو أنا وصلت حوالي لهالمكان.
0: صح، ويكون عبرة. يعني
3: أنا بالزمانات أنا راح أحكي لك مثلا،
0: أحكي لي أنا بدي أعرف
3: جدي مثلا. جدي كان
0: نعم
3: جدي كان قاضي مثلا من بيج. أصدقائه بعد ما توفى جدي، أصدقائه كلياتهم ما شاء الله قصور وبنيان وهذا، وإلا جدي كان بيته هالبيت العربي البسيط، يعني يستغربوا هذا بيت القاضي، هذا بيت إنه زميلنا اللي كان، هذا هو هيك بيته. إيه ما كان يمد إيده، يعني ما كان ياخذ الرشوة لا هدية ولا شيء أبدا، لأنه ليش محسوب قاضي؟ أنا ما باخذ. يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهدية، يقول لا أنا هلأ مركزي ما يعني ما بقدر أخذ أقبل الهدية.
0: طيب عبيد، عفوا محمد، تعرضت شيء مرة لطلب رشوة؟ يعني مقابل إنجاز عمل أو حصول على خدمة، كيف تصرفت؟
3: والله هلأ لما طلعت دفتر العسكري الحكي من 2008 مشان بدي اطلع دبي، كان صعب ميكن، يعني كان خفت الصراحة، ضباط وعياض، ضرب كفوف، اذا هوية مكسورة ضرب كهف، اخاف ميكن. اجاني المخلص انه هات 500 وخلص من الموضوع. قلت له يا ريت ابوس ايدك. يعني ما سألت لا حلال ولا حرام، بس بدي اخلص. يعني ما هو طلع عبرهب الناس مشان المفتاح تبعه العسكري، يعني ما بيطلب الضابط ما بيطلب منه، ولكن عنده طريقة يسحب.
0: حتى تمشي أمورك دفعت 500 ليرة.
3: أيوة، ومعروفة وين من كان. كان يقول لي أي شخص له مفتاح، يعني المفتاح يمكن يطلع الآذن، البواب، إنسان هيك درويش. نعم. عرفت علي، هذا هو مفتاح الموظفين.
0: طيب برأيك شو هلأ خلينا نحكي كمان عن وضع العائدين والنازحين، شو بتحس المجالات الأكثر فسادا اللي ممكن تستغل ضعف النازحين والعائدين؟
3: والله هي مو بس بسوريا، بكل مكان. يعني الجمعيات الخيرية هي أكثر شيء كان عم يصير فيها فساد وأسماء وهمية وكذا، يعني عم يعانوا. وخاصة نحن ليش عم بحدد عليهم، عم بفوكس عليهم، يعني لأنه هدول اللي يعني الطبقة المحتاجة، أنا بستغل احتياجهم وباخذه لمصلحتي الشخصيه.
0: يعني في استغلال، بيستغل في استغلال لضعفهم.
3: ايوه، نستعطف الناس يعني على وضعهم او كذا.
0: بس التعبيد على على شو بنيت هذا التصور؟ هل سمعت شيء ان هناك منظمات عم تشتغل وعم تستغل هذا الموضوع؟
3: والله ما راح أظلم حدا، ولكن يعني
0: سمعت،
3: يعني صارت مثل محتوى، حتى أيوة صارت محتوى عام، يعني صار كل واحد يعمل له شغلة مؤثرة يعني على شخص مقابل احتياجه يعني.
0: نعم. طيب عبيد، شو رأيك، شو الخطوات الفعالة للحد من الفساد؟
3: محمد الخطيب عبيد،
0: عفوا دائما أقول عبيد، عفوا. طيب محمد
3: عادي، مو مشكلة، عبيد صديقي.
0: تحياتنا عبيد. شو الخطوات اللي بتحسها بتسهم فعلا بالحد من الفساد وتعزيز النزاهة؟
3: والله كمان انا احيانا في موظف يعني لما طلب راتب ضعيف جدا كان راتبه راح قدم لحلب، من حلب رفعوه للشام. هذا الحكي قديم يعني، حكوا له انه طيب باليوم انت راتبك ما عم بقديك، لازم راتبك 8000، انت 4500 كانت هذيك الايام. طيب اذا اكراميه من كل موظف كم مسير يعني بيجي شخص لعندك مشان يمشي معاملته مثلا 10 20 واحد؟ قال له اكثر. قال له طيب من كل واحد اكراميه 25 ليره.
0: يعني انت بتحس يعني أيوة بتحس ان رفع الرواتب يعني ممكن
3: لازم
0: يكون
3: يكتفي من الاساس
0: يعني. ايوه يعني يجب رفع رواتب الموظفين حتى يحس بالاكتفاء.
3: انا هنا هذا بقصد انه يكتفي الموظف كمان يعني. انا هلا طيب معلش انا كنت بتركيا بعمره ما طلب 100 و200 وكذا، لانه راتبه هو 40 50 يعني 1200 دولار مكتفي بالمعيشه 600 700، يعني بيكتفي مثلا عم نحكي بالدولار نحن،
0: يكون مكتفي ماديا وراتبه جيد
3: انه بيحسن حتى. ايوه مستحيل يطمع هذاك الوقت، مستحيل يطمع لهالشيء لهالمبالغ القليلة، انه هون 10 و15 وهذا عطيه 50 ليرة مشي، ما في هالحكي.
0: يعني بتحس لانه في جزء من الرشوة هي سبب الحالة المادية، وانه مثلا راتبه ما عم بكفي عم بيتجه نحو الحرام خلينا نقول.
3: ايوه هيك بالضبط يعني.
0: تمام يا محمد، شكرا كثير.
3: يعني مجرد وجهة نظر، ما بدي اظلم حدا
0: يعني. اكيد يعني احنا ما عم نعمم، ولكن يعني ضويت على فكره طبعا مهمه، لانه هيدي الحالات موجوده والى اسبابها. يعني نحن ما فينا نقول لانه كل الاشخاص هن سيئين او الاشخاص هن ضعاف النفوس، ولكن احيانا ممكن في كمان وجود قله الراتب، القله ممكن تدفع الشخص للقيام بهذا الموضوع، بسبب كمان انه راتبه قليل ما عم بيقدر يكفيه لاخر الشهر، عم بيفكر ممكن بامور ثانيه وعم تدفعه لانه يتجه نحو انه يكون مرتشي او يكون يفوت بالحرام يعني خلينا نقول.
3: اي والله بالضبط صح.
0: محمد شكرا جزيلا لك، تحياتي لك وشكرا على تواصلك معنا. تحياتي.
3: الله يعزك.
0: اهلا وسهلا. تحياتي.
3: السلام عليكم.

0: أيوة. مستمعين ناخذ اتصال اخر ونقول الو. السلام عليكم. السلام عليكم. الو.
1: وعليكم السلام.
0: تحياتي. اهلا وسهلا.
1: عليكم السلام.
0: مين معي؟
1: الو الو معك.
0: اهلا وسهلا.
1: معكم حمزه.
0: اهلين ام حمزه. كيف الحال؟
1: الله يسلمك. الحمد لله.
0: كيف الامور؟ وين عم تحكينا يا حمزه؟
1: من اخترين. الحمد لله بخير.
0: الحمد لله الحمد لله. ام حمزه اليوم موضوعنا عن الرشوه.
1: ايه
0: موضوعنا عن ال برأيك محافظ دمشق قام بإحالة موظفين متورطين بالرشوة للتحقيق، هل تعتقد أنه هذا سيحقق أثر حقيقي؟
1: أكيد راح يعمل أثر حقيقي. إذا ما كان يعني كل المحافظات يعني يمكن بالدوائر اللي هو حط فيها عقوبة،
0: يعني إذا ما أثر على المحافظة،
1: إذا ما أثر بيكون بيكون في فساد النوب أكبر يعني، وإن شاء الله يأثر يعني الكل يأخذ عبرة يعني. عم نسمع من برا الواحد إذا بده يطلع ورقة بيحط عدال حقها مرتين ثلاث، خاصة يعني بشغلة النفوس والهاي عم حيل كثير يعني عم يحطوا مصاري بحجة إنه حق طابع.
0: طب احكي لي تعرضتي لموقف؟
1: انا هون يا بمخيم لا ما تعرضت، بس انه اسمع يعني قرايبين ناس كثيره يعني يقولوا يعني اذا بدكم تطلعوا يعني احنا اجينا هون اختارين قالوا رح يعملوا لنا اثباتات، فاجينا على هذا الاساس، قلنا اذا بدكم تطلعوا برا يعني تكلفكم مبالغ هائله واحنا ما عندنا قدره بصراحه يعني للمبالغ هاي، فانه قررنا نجي هون مشان الاوراق ولحد الان ما بين شيء عليها.
0: يعني في حدا طلب منك رشوه من داخل المخيم؟
1: لا لسه ما حدا عمل. لا ما حدا طلب.
0: يعني ما حدا طلب
1: انه يقولوا لي اذا تطلعي برا وبدك تعملي معاملات بدها رشاوي يعني بحجه انه حق طابع ولا حق ورقه او شيء بدك تحطي يعني مصاري.
0: مين قال لك هالحكي؟ عند خروجك من المخيم رح يستغلوا الموضوع.
1: ايه يعني لما اطلع يقولوا لي اذا ما سويتي اوراقك يعني بالمخيم او يعني شفتي منظمه تساعدك برا بدك تحطي مبالغ هائله. يعني في ناس طلعت يعني هي كانت في المخيم الهول وطلعت وعم يتعرضون لهاي الامور. يعني من خلالهم احنا عرفنا هذا الشيء يعني.
0: فهمت عليكي.
1: ومو بس هم كمان الناس الموجوده قاضي يعني.
0: طيب يعني برأيك أكثر المجالات اللي فيها فساد ممكن يستغلوا العائدين والنازحين من مخيم أختارين شو هي؟
1: مثل الدوائر النفوس طبعا هون ما حد تثبت نفوسه حاليا. مثلا إذا واحد بده يعني يعمل معاملة مثل استئجارات تثبيت عقار هيك يعني من ناحية هاي على ما أظن.
0: تثبيت العقار والأجار.
1: ايه ما بعرف اذا بيمر يعني 10 سنين داخل مخيمات ما عارف البيئة خارج شنونها يعني.
0: تمام ام حمزة شكرا جزيلا لك. تحياتي لك وكتفتي معنا بالسحب. تحياتي.
1: الله يسلمك.

0: طبعا مستمعينا اكيد مكملين معكم وناخد اتصال ونقول الو. السلام عليكم.
1: هلا. عليكم السلام.
0: حياتي مين معي؟
1: ام محمد من اختارين.
0: تحياتي محمد. محمد الصوت ضيق بس لنظبط الصوت. كيف الوضع باختارين محمد؟
1: والله تمام الحمد لله، وضع كويس الحمد لله.
0: الحمد لله. أما محمد اليوم عم نحكي عن قرار محافظ دمشق إحالة الموظفين متورطين بالرشوة للتحقيق، برأيك هذا بيحدث تأثير حقيقي؟
1: ما فهمت عليك؟
0: محافظ دمشق قام بإحالة موظفين متورطين بالرشوة للتحقيق، هل بتعتقدي أنه هذا سيحدث أثر حقيقي؟
1: لا، يعني برأيي لازم يفصلونهم خالص ويعاقبونهم، لأن بعث السلام نهى عن الرشوة، لأن بحيال يعني دا يأثرون على الشعب. هيش يعني الرشوة اليوم أنت أي معاملة، بعض معاملات يعني جزء ما تكلفك 5000 ليرة سورية، أنت اليوم بدك تروح ترتشي يجوز الله يعلم يجوز قد، والناس الله يعينها يعني هالوضع هذا.
0: طيب محمد، سبق وتعرضتي لرشوة أو لطلب رشوة؟
1: ايه، احنا هناك وكتنا بالمخيم، كان يعني تعرف انت الاخوات كان
0: بالهول. اصدق
1: بحيل مأساوي. لا بالهول، هي لا
0: بالهول
1: يعني
0: ايه؟
1: بالعكس، ما هي ما حد
0: ايه بالهول. شو صار؟
1: ما خلص شيء على رسل.
0: شو صار بالهول؟
1: ايه هناك اذا بدها الوحدة تتوظف تروح مثلا على شو اسمه الوظفها، بدي ياخذ 30 الراتب، مو كلهم ها يعني ناس محددة. ايه
0: يعني يطلب
1: يعني هذا الشيء ظلم، يعني حق اليوم اذا اليوم انت راتبك 150 دولار هي تاخذ 100 دولار تعطيك بس ال 50 دولار.
0: مين كانوا هذول؟ مين هي منظمات ولا بإدارة المخيم؟
1: لا رئيسة قاطع هي تشتغل مع المنظمات وتعرف المسؤولين.
0: رئيسة القاطع
1: توظف الاخوات. الاخوات اي رئيس قاطع احنا هناك نسميه بالمخيم هون، ما اعرف انت مش يسمونه مندوبه، يعني رئيس قاطع يعني اكثر من كومين، يعني هي مستلمة والمسؤولين دون العدها يعد
0: هي كانت فاسدة. كانت فاسدة هي شخص كانت فاسد.
1: هي كانت فاسدة، هي كانت فاسدة يعني بحيل يعني تضايق هذا الشيء، يعني بدنا نروح نطلب وظائف، بدنا نشتغل. أنا كخياطة دا أروح مثلا أتوظف أصير مثلا مدربة خياطة، لما نروح لقيت صعبة، ما أقدر أتحمل أشوف إنه واحد يأخذ ثلثين راتبي، تركت الشغلة مشان هاي الشغلة.
0: هاي رئيس القاطع كان في أكثر من رئيس قاطع؟
1: ها؟
0: يعني هاي وقتك
1: الصوت ما دايجيني واضح.
0: أقول وقتك قلت إنه رئيس قاطع، يعني كان في أكثر من حدا رئيس قاطع؟
1: إيه إحنا جرى بس في السادس سنة عندنا فترة رؤساء قطاعات، فيز السادس الخامس مع بخمسة ستة يعني كل فيز
0: رئيس يعني رئيس القطع بالفيز السادس هي اللي كانت فاسدة.
1: هي كانت رئيس قطع بالفيز السادس.
0: إيه وهي شو هي كمان نازحة ولا لا؟
1: نازحة مثلنا من بلاد نزل حتى من حلب يعني.
0: أها
1: للأسف يعني أنت اليوم لما موظفين بالعكس، هم الموظفين يقولون أي تعرض أي شيء بس على مخبرونا. بس الأخوات مضطرات يعني قلت بنفس بلي لا خرب على حد أخوات، يقولون إحنا اشتكينا ما استفدنا شيء. يعني قلت لا خلاص أنا رفضت الوظيفة من أجل هاي الشغلة.
0: فهمت عليك أم محمد، شكرا جزيلا لك، شكرا على تواصلك معنا، تحياتي لك. أكيد مستمعينا رح نوصل لنهاية حلقتنا، رح نروح فاصل ونرجع.

مستمعينا اكيد نحن لهون بنوصل لنهايه حلقتنا. اكيد يعني الفساد مشكله متوغله بمجتمعاتنا, واكيد نتمنى يكون الحل, وما في يمكن ما في انسان عم يتواصل معنا او نحن مني وجر الا ما تعرض لمحاوله لطلب انه شخص انه يطلب منك رشوه لا تمشي امورك. وللاسف هذا توغل بالدوله على مدار سنوات من حكم النظام البائد, واكيد نحن بنتمنى لانه هيدي الفتره هي تكون بدايه جديده لنصلح مجتمعاتنا ونصلح دولتنا وتكون افضل وتكون امينه وتكون ايضا لمصلحه المواطن. اكيد مستمعينا كان معكم هادي مروان, وعلى الاخراج زميلي فهد, واكيد الرابح معنا لهذا اليوم هو ام حمزه. الف مبروك لام حمزه, وان شاء الله بتستلمي جائزتك من اثير راديو حلمنا. اكيد نلتقي في يوم غد في امان الله.

0: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق.

وما الله بغافل عما تعملون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

حقا وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص.

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت

0: احترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون.

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

مغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص،

أهلكه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

رضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

0: الحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

الحق من ربك فلا تكن من الممترين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها الإخوة والأخوات عبد الصمد رحمه. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين.

أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله

ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم

نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا

فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيماً.

أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما.

ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما.

وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين

0: أنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

بهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

لهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ

فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين

قل انتظروا إنا منتظرون.